بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أم يقولون افتروا على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك.
1: Yasha'il. Yasha'il i-nya pendek ya, tuhom. Iya, sa-nya pendek. Diulang, monggo.
0: Fa'iyya sya'illahu yahtim ala qalbik.
1: Yahtim.
0: Yahtim.
1: Kho-nya tebal, muncul. Yahtim. Ya, monggo.
0: Fa'iyya sya'illahu yahtim. Tim ala qalbik wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimati innahu alimun bi dhati sudur wa huwa alladhi yaqbalu التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم

0: تجولني في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيضللن ولا
1: رواتب.
0: يشأ يسكن الريح فيضللن وراكب على ظهره.
1: رواتب. يتم. فيضللن رواتب.
0: يسكن الريح فيضللن.

خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا

0: هتنبلكو ان
1: ماشي
0: ان الظو
1: ان الظو على ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء

0: أذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
1: قدير تبير
0: إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي.
1: Memang
0: Pak
1: gagal
0: Ustaz,
1: kan?
0: mungkin

من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض